0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يأخذ عمل وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: الدم
1: من أورشليم القدس.
2: يمشي الدوبي داش من مني
3: تيما شبا
4: انما القران.